يشعل الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سس كيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتش بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه